0: Jika seseorang terus beriman kepada Allah, menjadikan seorang menggunakan zakat dan takut kepada Allah, mereka orang akan mendapat petunjuk. Ketika orang sudah mendapat petunjuk dalam jiwa, selalu memberi. Kemudian berikutnya pesan Rasulullah SAW bagi kita yang memperoleh pasti yang diroyak semakin apa kata Rasulullah kata nama saja yang kita itulah sebaiknya bahasa yang kita terangkan. Kamu sendiri cuma kurang yang mana kemudian terkumpul. Ini adalah kumpulan yang sebenarnya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan Allah pun berdoa masih اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. أيها الناس اتقوا ربكم اللهم صل وسلم يا محمد وعلى وصحبه. اللهم صل على المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا رب يا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإن كان القربى وإن كان الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله بكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون.
1: Allahumma

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته